السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي، له في الحرب منزلة تهاب، طعام حسامه مهج الأعادي وفيد

حملوا ريح الصباح نشراكم حملوا حملوا ريح الصباح نشراكم قبل أن تحمل شيحا.

0: قاعد عالطاولة هونيك أخذوا اسمك أخذوا اسمي.
1: ما عندي أي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه أنت عطية هالقد أهمية. يعني
0: من الأفضل إنك تحتشمي، عم باكل مش قادر آكل علقت إذا العوم اللقمي، أرجوكي إنك تحتشمي.
1: قاعدة هيك أنا قاعدة هيك ما حدا إله معي شي.
0: ممكن إنك تحتشمي.
1: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
0: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
1: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

0: الفتتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire c'est l'histoire d'un amour L'un c'est la plainte
1: ما شفت ابن حكومة

0: أمي غيرك فليين صوته طالع.
1: أنا نبطي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني.
1: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته أبو أسعد فياض.
1: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
0: ومطرب
1: يا أبو أسعد انت عراسنا وعيننا، بس لنك من الفرقة ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال اتعذبوا اجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
1: ولك هيئته جاي يقاتل.
0: أبدا، هيدي بدلة الطرب.
1: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقة.
0: وين تدخل؟ شو شايف الدب بيت بالسهلة؟ الله عرف عني تأصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
1: وشو بدي عرف؟
0: قول المطرب أبو أسعد فياض بغنية حزينة.
1: صحتك يخزي العين وسلاح ومراجل، ولشو الغنية الحزينة؟
0: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة. آخ أعطونا الدوزين.
1: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
0: لا مين قال مش مزبوط؟
3: لا مش مزبوط.

في هذه الطريق البيض. أنا لا يوم ما أفهم ما أفهم شو من خبيط بعتيها.